0: Ok, torniamo in voce.
1: كنا قصته شوي.
2: نعم طبعا، في البداية تحية طيبة لقناة وراديو إيطاليا ولكل المستمعين الكرام في كل أنحاء إيطاليا.
1: Innanzitutto un saluto grandissimo a tutte le persone che ascoltano questa radio e tutte le persone che ascoltano questa radio in Italia, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
0: Grazie a te.
1: اتفضل.
2: نعم طبعا، انا الياس ابن الدكتور البطل حسام ابو صفيه، اود ان انقل اخر التطورات المتعلقه بوالدي المعتقل، واتوجه بنداء انساني عاجل لكل صاحب ضمير حي في ايطاليا.
1: Innanzitutto io sono Elias, il figlio del grandissimo eroe dottore Hossam Abu Safei, e la mia, quello che voglio fare è lanciare un appello a tutte le persone, a tutte le coscienze del mondo e a tutte le persone che ci ascoltano.
2: نعم، والدي هو الدكتور حسام أبو صفية الذي ضحى بكل ما يملك وضحى بابنه إبراهيم عندما كان في مستشفى كمال عدوان في حصار إسرائيلي كان مطبق على شمال قطاع غزة. كان وقتها يستهدف المنظومة الطبية والمستشفى، وكان يهدد والدي بأن يغادر المستشفى وأن يترك أكثر من 285 حالة ليلاقوا مصيرهم الموت.
1: Prima di tutto, appunto, mio padre, il dottor Hossam Abu Safei, si trovava all'interno di un ospedale Kamal Al-Adwi, e praticamente quello che è successo è che il nemico ha distrutto questo ospedale e lui si stava in quel momento prendendo carico di 280, ha salvato 285 persone.
2: نعم، البارحة قام بإبلاغنا المحامي بعد أن تقدم المحامي بالدفاع عن والدي بإجراءات قانونية للطعن في استمرار احتجازه التعسفي. تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق والدي لأنه كان يريد أن يعرف لماذا هو معتقل ويعذب حتى هذا اليوم بدون تهمة.
1: Ieri abbiamo avuto nuove notizie dall'avvocato difensore di mio padre, perché appunto lui in questo momento si trova in carcere, in una detenzione amministrativa, e soltanto per aver chiesto il motivo per il quale si trovasse dentro ha subito diverse torture.
2: نعم، تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق والدي، كان أبرزها نقله إلى الحبس الانفرادي في زنزانة حبس انفرادي مساحتها مترين، لا يوجد حمام ولا يوجد طعام ولا يوجد شراب ولا يوجد حتى محامي يستطيع أن يطمئن عليه.
1: Che cosa è successo? L'hanno appunto, è stato trasferito in una cella di isolamento, in una cella di 2 metri per 2, senza cibo, senza acqua, e questa cella è priva di un bagno.
2: نعم، والدي الذي أنقذ أكثر من 285 طفل في مستشفى كمال عدوان ورفض أن يتراجع عن خدمة أبناء شعبه، لا يجد من ينقذه في داخل السجون الإسرائيلية.
1: Mio padre, che ha salvato più di 200 bambini dentro l'ospedale di Kamal Adwan, in questo momento è inascoltato e non troviamo nessuno che possa salvare la sua vita.
2: نعم، إن أعظم رسالة إنسانية قدمناها للتاريخ عندما والدي رفض أن يخذل أبناء شعبه وأن ينقذ الأطفال وأن يضمد جراحات الأطفال. ذهب والدي بنفسه إلى دبابات الجيش الإسرائيلي بتوبه الأبيض الملطخ بدم الأطفال الأبرياء وبدم أخي إبراهيم.
1: Il messaggio che vogliamo mandare al mondo, mentre appunto mio padre, che ha salvato le vite di moltissime persone, è andato lui stesso di sua spontanea volontà davanti al carro armato vestito con il camice bianco da medico, per salvare appunto le persone. È andato lui stesso da loro, dai nemici.
2: هل تتخيلون شعور أن من ينقذ الأطفال مسجون ويعذب في يد من يقتل الأطفال؟
1: vi immaginate che cosa può voler dire andare e essere torturati da chi appunto uccide i bambini, una persona che invece ha cercato di salvare la vita di questi bambini fino all'ultimo istante?
2: نعم نحن كعائلة نعيش في حالة من القلق والخوف المستمر والدي محتجز في ظروف صعبة ومأساوية وكارثية لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة التي يمر بها والدي في داخل السجون الإسرائيلية بلا تهمة.
1: La nostra famiglia è sempre in allerta e non possiamo neanche immaginare che tipo di violenze, che tipo di vessazioni che succedono all'interno delle carceri israeliane senza nessuna accusa. In questo momento mio padre si trova dentro senza nessuna accusa.
2: ايضا محروم من ابسط حقوق الانسانيه بينما يمر الوقت علينا ببطء شديد بينما يمر الوقت علينا ببطء شديد ونحن ننتظر أي خبر يطمئننا على والدي كل يوم يزيد من معاناتنا ومن خوفنا على حياة والدي وسلامته.
1: Si trova appunto all'interno delle carceri israeliane senza nessun, neanche il minimo diritto all'interno che ci dovrebbero essere appunto accolti all'interno delle carceri, e appunto la nostra preoccupazione sale ogni secondo di più.
2: نعم كل خبر يأتينا من داخل السجون الإسرائيلية يحمل الكثير من الألم والمعاناة والخوف على مصير والدي الذي يعذب بلا تهمة وكل خبر نخاف أن يكون هو الأخير.
1: Ovviamente tutte le informazioni, tutte le notizie che ci arrivano dalle carceri di persone che si trovano all'interno delle carceri israeliane sono terribili, sono agghiaccianti, e ogni secondo che passa abbiamo paura che sia lui il prossimo a non farcela all'interno delle carceri israeliane.
2: نعم اليوم وبعد نقله إلى الحبس الانفرادي نجدد مناشداتنا إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية في إيطاليا ولكل وسائل الإعلام الحرة أن تواصل تسليط الضوء على قضيتنا الإنسانية.
1: Ora che è stato anche trasferito in una cella di isolamento, quello che facciamo, che quello che noi vogliamo è che appunto urliamo a tutte le associazioni, a tutte le persone che si occupano di diritti umani, a tutta la stampa libera in Italia e nel mondo di fare pressione e di portare la luce a quello che sta accadendo.
2: نعم إن الصمت في مثل هذه الظروف يعني ترك العائلات والأسرى تواجه الألم والخوف وحدها ويعني الصمت هنا هو شريكة في الألم وشريكة في الجريمة.
1: Il silenzio che appunto il silenzio vuol dire continuare a in qualche modo a non portare avanti quello che le famiglie vivono tutti i giorni. Il silenzio è complicità, e questo dolore e questa paura che le famiglie e le persone dentro provano non può essere isolato, ma dobbiamo spezzare questo silenzio.
2: إلى شعب إيطاليا العظيم أنتم الأمل الوحيد لإنقاذ حياة والدي والأسرى في داخل السجون أرجوكم لا تنسوا والدي لا تنسوا والدي والدي يموت ببطء وبصمت قاتل وللأسف لا يوجد أي تحركات من الحكومات لإنقاذ والدي ولإنقاذ الأسرى الذين يعذبون بلا تهمة.
1: La speranza siete voi, tutta la gente, tutta la popolazione italiana. per portare alla luce quello che vivono le persone detenute. Mio padre in questo momento è detenuto illegalmente e torturato continuamente, giorno dopo giorno, nel silenzio. Non c'è nessun governo che sta facendo qualcosa affinché lui o tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi vengano rilasciate.
2: أيضا إلى شعبي إيطاليا العظيم، أنتم لا زلتم الأمل الوحيد لي. أنا عندما أتكلم وأناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين بأن هذا الشعب لن يتركني أموت وأتألم لوحدي أنا ووالدي في داخل السجن. أنتم لا زلتم الأمل الوحيد، ولا زالت الإنسانية بخير بوجودكم.
1: E voi, popolazione italiana, o a tutte le persone